0: المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: هما كشورم عدل وري ومشاي إحسان تري ومشاي جات ما جميهن هيفوروما الله أمرك ربتي أدي هتركم بدوغم وفافتكاي منكراتكاي أنيا ورو ولم إكلاعك نهي كربتي إكلاعك تيبا ميهن وعز إبواني تيبا ميهم هندما كرمتكاي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Menduke menduru nama dogutuge bangia bangi doa. Malaya malikaya gara taka menduke menduru nama dogutui baragari hamminit ka. Demikian istini kira tukuruan.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادو سوي مغرب نمادو كتك بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاري رتكا مغرب نمادو كتوي هاگاڑي فنرم نتكا دمگنستني كيرت قرآن كيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

0: عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.
1: دم مكيبي سورة القمر فشاقين سورة هتاويس ون آية ونيلا ميدوغم فيناول أم فرطم فوزيا كيابل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر

0: مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداء إلى شيء نكر
1: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يتانجا داعي عين جئفلي عين
0: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

0: التاصير.
1: أديك يا بدر فدعا ربه أنني إتاجي ونني نونك تشتيد إهم فيما غنى يا إكي غنى فريهم كله فدعا

0: قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر
1: ألواح ودسر أدي كابا
0: وحملناه على ذات ألواح ودسر
1: إما نقرأ شزنينك يابا خش عن أبصارهم هاي بنات فشاقة
2: خش عن أبصارهم
1: خش عن أنا أنا هلو واجي أبا في لا داكوراني
2: خش

0: منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح
1: كذبت قبلهم قوم

0: وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر
1: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بهارو مغلو اتا غاين سكون هي فاتالا فدعا ربه
0: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

0: منهمر
1: منهمر منهمر كيف بيجي تانجا وراك يعني هذا الجهني
0: لويفا
1: لويفا يعني إيه بيما ترقيه كل مجهني راك سكون كوريا يبي في ينقل تيمة منهمر كيما لوين نوع منهمر
0: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا

0: بقدر
1: وحملناه على ذات ألواح ودسر
0: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي

0: مستمر
1: إن أرسلنا إتانجا يرنا راجع حكمك كوبا باركورون إهم فيما أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر

0: نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
1: امرغلو سيما كي ابدا تيرا منايت فشاكي
0: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر

0: فَذَكِّرْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرْ
1: فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدَةً

0: وسعر مهر ميتانجا واحدا نتبعه يتنوقف كل
1: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر

0: عقبهم واصطبر. أديك يا بدر.
1: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.
0: أمي نقرأ نازمك يا بدر ستارة وناتم فشاية.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

مسلم في دارك من هذا البرنامج من استني سورة القمر وابن آيات فتحه سورة الحتى وسنا آيات غنيلا داروا رونقتك بابربي فاطمة شابينا ناسم عبد الرشيد شازلين أحمد أدي فوزي محمد في دار نانغو أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج فدامي هوشيلي أرون محمد رميز مصطفیم فی الاول مسلس لاغ دنگون نا پروگرام که اکو بدل و مگو امید گمی های سابن باقی ولن. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية الله حضرتك إم دبوتك مبر عملك إم جند وهدمهن عملك ekan kitamme madwefa kudak mugavias heve
1: mi divihraje gadu divihraje gadum fatihatur gadi tiri 7 minut gamigenesteni mirege fatis namad wagutuge pangiya pangitwa
2: allahu akbar allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسو ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجي بانجي دوا ماليا مالي كاري غارة تكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغي هاتر غري تيري ساتر مينتكا ديميجنس ديني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.